3000 نادتين والحلتان راح ما نايت كلام كمدا برم رحيما ما نايت كلام كمدا يضحك أكيدا ما نايت كلام كمدا يعقوب شلما ما نايت كلام كمدا موسى نبيا راح ما نايت كلام كمدا روم كانا ما نايت كلام زخوت يوسف أسير صديقا ما نايت كلام كمدا داود ملك مشيحا ما نايت كلام كمدا بنحاس كنا ما نايت كلام